هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

سيداتي وسادتي من دلهي نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. نستهل هذه البرامج الصباحية بتلاوة عاطلة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود عبد الحكم الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر من سورة الممتحنة.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، استمعنا إلى القرآن الكريم. نقدم لكم أيها السادة الآن هذا التعليق. رابطة دول جنوب الشرق آسيا آسيان والهند تعززان التعاون في مجالات الزراعة المقاومة لتغير المناخ والابتكار الرقمي والأمن الغذائي. عقد الاجتماع الوزاري التاسع بين رابطة دول جنوب الشرق آسيا آسيان والهند بشأن الزراعة والخابات في 9 سبتمبر 2026 في نيودلهي الهند. وترأس الاجتماع كل من السيد فرانسيسكو بي تيو لوريل سكرتير وزارة الزراعة في البلوين ممثلا لرئاسة وزراء الزراعة والغابات في رابطة دول جنوب شرق آسيا، ومعالي السيد شيفراج سينغ شوهان وزير الزراعة ورفاهية المزارعين في الهند ممثلا لجمهورية الهند. وأكد الاجتماع مجددا على أهمية التعاون بين رابطة آسيان والهند في مجالات الغذاء والزراعة والخابات باعتباره عنصرا عمليا ومفيدا للطرفين في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين آسيان والهند. أكد الاجتماع التزامه بتعزيز التعاون الدائم للأمن الغذائي والتغذية وسبل عيش المزارعين.

التقنية المستدامة منخفضة الانبعاثات والابتكار والبحث والتطوير والاستعارة الريفي ومرونة النظم الزراعية والحرجية. ورحب الاجتماع برؤية الآسيان 2045 مستقبلنا المشترك ورؤية مجتمع الآسيان 2045 من أجل آسيان مرنة ومبتكرة وديناميكية ومتمحورة حول الإنسان. كما رحب الاجتماع بإعلان قادة الآسيان بشأن رؤية الغذاء والزراعة والغابات نحو عام 2045 وخطة الآسيان القطاعية للأغذية والزراعة والغابات لعام 2026 و2030 والتي توفر توجيها استراتيجيا لقطاع مستدام وشامل ومرن وآمن يدعم سبل عيش المزارعين ويحمي البيئة ويعزز الابتكار ويسهم في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. تبادل الاجتماع وجهات النظر حول تداعيات حالة عدم اليقين العالمية على الغذاء والزراعة والغابات بما في ذلك تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية وتقلبات أسواق الطاقة والأسمدة والمدخلات الزراعية واضطرابات التجارة والخدمات اللوجستية وصحة النبات والحيوانات والآفات النباتية العابرة للحدود والأمراض الحيوانية. وسلط الاجتماع الضوء على العديد من الإنجازات البارزة التي تحققت خلال فترة التعاون 2021 و2025 ومنها البيان المشترك لقادة آسيان والهند بشأن تعزيز الأمن الغذائي والتغذية في مواجهة الأزمة. عقدت مهرجانات الدخن بين آسيان والهند في جاكرتا ونيودلهي عام 2023 والتي شجعت على تنويع النظام الغذائي والتغذية وزراعة محاصيل مقاومة لتغير المناخ. كما أطلقت في عام 2024 زمالة آسيان الهند للتعليم الحالي في الزراعة والعلوم ذات الصلة والتي توفر 50 منحة دراسية لدرجة الماجستير على مدى 5 سنوات لطلاب من الدول الأعضاء في آسيان. وأشار الاجتماع أيضا إلى التقدم المحرز في تطوير المبادرات التعاونية في مجالات الزراعة الذكية وصحة التربة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي للزراعة الدقيقة وتبادل المعرفة بين المزارعين. وينبغي أن يعزز تنفيذ مجالات التعاون الروابط بين البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا والخدمات الاستشارية والإرشادية الزراعية والقطاع الخاص ومنظمات المزارعين بهدف تزييق الفجوة بين تطوير التكنولوجيا والتطبيق العملي وتسهيل توسيع نطاق استخدام التقنيات في الإنتاج الزراعي. انطلاقا من هذه الإنجازات والتوجه الاستراتيجي الجديد لرابطة آسيان تطلع الاجتماع إلى اعتماد وتنفيذ خطة العمل متوسطة الأجل للتعاون بين آسيان والهند في مجال الزراعة والغابات للفترة 2026 و30. وستوجه الخطة الجديدة التعاون في 4 مجالات متكاملة: الحوار السياسي والأمن الغذائي والتجارة والاستثمار وسلاسل القيمة المرنة والتواصل المؤسسي وتبادل المعلومات والابتكار الرقمي وبناء القدرات والتعاون التكنولوجي والبحث والتطوير المشترك وتنمية الموارد البشرية وتبادل الخبرات بين المزارعين والمشاريع الريفية الشاملة. واتفق الاجتماع على أن تنفيذ الخطة الجديدة يجب أن يعطي الأولوية للمبادرات العملية والقابلة للتطبيق على نطاق واسع والتي تركز

والمسرعين، وشجع الاجتماع مشاركة مؤسسات البحث والتعليم ومنظمات المزارعين والتعاونيات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية المعنيين حسب الاقتسام. كما اتفق على تعزيز الربط بالأسواق وتسهيل الوصول إليها وتشجيع التعاون في مجال المعالجة ذات القيمة المضافة وتقنيات الحفظ وإدارة معبد الحصاد لتحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة قيمتها المضافة. وكلف الاجتماع كبار المسؤولين المعنيين وآليات العمل في رابطة آسيان والهند بترجمة الخطة إلى برنامج عمل متجدد موجه نحو تحقيق النتائج مع تحديد أولويات واضحة وتحديد الجهات الرائدة والمخرجات المتوقعة والجداول الزمنية ومصادر الدعم الممكنة. وشجع الاجتماع على تعبية الفعالة لآليات التمويل المتاحة بين آسيان والهند والموارد الوطنية التطوعية. واتفق الاجتماع على عقد الاجتماع الوزاري العاشر بين آسيان والهند بشأن الزراعة والغابات في عام 2028. نقدم الآن نشرة الأخبار.

نشرة الأخبار ويقرأ عليكم أنصار أحمد من أنباء هذه النشرة. انطلاق القمة 18 لمجموعة بريكس في بھارت مندپم بنو دلہی ختن. من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء ناريندر مودي محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نيو دلهي اليوم. صندوق النقد الدولي يصف الهند بأنها محرك رئيسي للنمو العالمي بعد أن نما اقتصاد البلاد بنسبة 7.8% في الربع الأول من السنة المالية الحالية. إدارة ترامب تقترح رسميا إلغاء فترة السماح البالغة 60 يوما للعمال المصرحين من حامل تأشيرة H1B في الولايات المتحدة. الهيئة الوطنية للاختبارات أصدرت نماذج الإجابات المؤقتة لإعادة اختبار اللغة الإنجليزية وعلم التجارة وعلم الاجتماع في امتحان UGC NET كان من المقرر عقده في يونيو 2026. وفي الكركت فاز المنتخب الهندي على نظيره البنغلاديشي بفارق 40 نقطة في نصف النهائي كأس آسيا للسيدات 2026 في دبي. كانت هي مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تنطلق غدا في قاعة بھارت مندپم في نيو دلهي الدورة 18 لقمة البريكس، حيث تجري العاصمة استعداداتها النهائية لهذا الحدث الكبير. وتجمع القمة التي تستمر يومين 11 دولة من الاقتصادات الناشئة والنامية الرئيسية، وهي البرازيل والصين ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا والهند وإيران وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة، تحت شعار بناء القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة. سيشارك في القمة قادة عالميون، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإندونيسي بارابوفو سوبيانتو والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

يعادي أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن سعد آل نحيان ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي، وسيمثل البرازيل وزير خارجيتها ماورو فيجيرا، كما سيشارك وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. ومن بين رؤساء الدول الآخرين الذين سيحضرون القمة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ورئيس الوزراء الفيتنامي لي مي هونغ. كما سيشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ورئيسة بنك التنمية الجديد ديلما روسيف. من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم. وكان الرئيس الروسي ووزير خارجية البرازيل قد وصل إلى العاصمة نيودلهي ليلة أمس للمشاركة في القمة. ومن المقرر أن يصل رئيس جنوب أفريقيا وولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء ماليزيا وإثيوبيا في وقت لاحق من اليوم. وسيعقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي سلسلة من الاجتماعات الثنائية على هامش القمة. تم إضفاء الطابع الرسمي على المجموعة خلال اجتماع وزراء خارجية دول البريك الذي وقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول 2006. وعقدت القمة الأولى للبريك في يكاترينبورغ روسيا في 16 يونيو 2009. وتواصلت البريك لتصبح مجموعة البريكس بانضمام جنوب أفريقيا عقب اجتماع وزراء خارجية البريك الذي عقد في نيويورك في أيلول 2010. وشاركت جنوب أفريقيا لأول مرة في القمة الثالثة للبريكس التي عقدت في ثانية الصين في أبريل 2011. وتوسعت مجموعة البريكس أكثر في يناير 2024 بانضمام مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. انضمت الهند إلى مجموعة البريكس كعضو كامل العضوية، وتولت رئاسة المجموعة في الأول من يناير من هذا العام لتكون هذه هي الرئاسة الرابعة للهند. وكانت الهند قد ترأست المجموعة سابقا في عوام 2012 و16 و21. يقد منتدى أعمال البريكس 2026 اليوم في قاعة بهارت مندبم بنودلي، ويجمع هذا الحدث الذي يستمر اليوم كامل أكثر من 1000 من كبار المديرين التنفيذيين ووزراء التجارة والقادة الماليين والمستثمرين العالميين ورواد الابتكار في مختلف القطاعات من الدول الأعضاء. وينظمه مجلس أعمال البريكس بالشراكة مع غرف التجارة والصناعة الهندية وغرفة التجارة والصناعة الهندية وغرفة الصناعة والتجارة الهندية إيسو شونغ. وتعد هذه القمة الاقتصادية الدولية الرائدة بين الشركات بمثابة مقدمة تجارية رسمية لقمة قادة البريكس 18. وصف صندوق النقد الدولي الهند بأن محرك رئيسي للنمو العالمي بعد أن نما اقتصاد البلاد بنسبة 7.8% في الربع الأول من السنة المالية الحالية. وأوضحت جولي كوزاك مديرة إدارة اتصالات في صندوق النقد الدولي أن هذا الأداء الأقوى من المتوقع كان مدفوعا بالخدمات والصادرات على الرغم من مواجهة الاقتصاد صدمة في أسعار الطاقة. وجاءت تصريحاتها ردا على أسئلة حول أحدث أرقام النمو في الهند وبياناتها الاقتصادية الكلية وتأثير ارتفاع الأسعار
النفط الخام على دولة مستوردة رئيسية.

الرئيسية للطاقة. وأشارت كوزاك إلى أن أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي للهند تضمنت مؤشرا جديدا للإنتاج الصناعي وسلسلة جديدة لمؤشر أسعار المنتجين. فيما يخص تأشيرة H1B، اقترحت إدارة ترامب إنهاء فترة السماح التي تصل إلى 60 يوما والتي تسمح لحامل تأشيرة H1B والعديد من تأشيرات العمل الأخرى بالبقاء في الولايات المتحدة بعد فقدان وظائفهم. قد تقلص هذه الخطوة بشكل كبير الوقت المتاح لإيجاد صاحب العمل الجديد أو البحث عن خيار هجرة آخر. صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة مرات في الأيام الأخيرة حول قضايا عالمية بما في ذلك الحربين في أوكرانيا وإيران على الرغم من تصاعد التوترات التجارية بين البلدين. وصلت السفينة البحرية الهندية ميسور إلى ميناء لوموت في ماليزيا للمشاركة في النسخة الرابعة من المناورات البحرية الثنائية سامودرا لاكسامانا مع البحرية الملكية الماليزية. وأعلنت البحرية الهندية أن المناورات ستتضمن تدريبات عملية في الميناء وفي البحر بهدف تحسين قابلية التشغيل البيني وتعزيز التنسيق العمليات بين البحريتين. في لعبة الكريكت قدم المنتخب الهندي أداء شاملا رائعا ليحقق فوزا ساحقا على بنغلاديش بفارق 40 نقطة في نصف النهائي الأول من كأس آسيا للسيدات لعام 2026 الذي أقيم في دبي الليلة الماضية. ضمن هذا الفوز للهند مكانها ضمن هذا الفوز للهند مكانها في نهائي كأس آسيا للسيدات لعام 2026 على أن يحدد نصف النهائي الثاني الذي يجمع بين سريلانكا وباكستان خصومها. وفي سعيها لتحقيق هدف 150 نقطة عانت بنغلاديش لبناء زخم حيث واصل لاعبو البولينج الهنود الضغط وسجلوا 109 نقاط مقابل خسارة 7 فيكتات في الأشواط العشرين المحددة. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من دلهي. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يشوفونا بقلوبهم يحسدونا لما يلاقوا ما بينا بنحبه زي اخونا وكبرنا حبة حبة كبرت بينا المحبة وكبرنا حبة حبة كبرت بينا المحبة وبقينا اكتر ما كنا اخوات حلوين.

سيداتي وسادتي، نوافيكم موجز من الأنبار. تنطلق غدا في قاعة بهارات ماندبام في نيودلهي الدورة 18 لقمة البريكس، حيث تجري العاصمة استعداداتها النهائية لهذا الحدث الكبير. وتجمع القمة التي تستمر يومين 11 دولة من الاقتصادات الناشئة والنامية الرئيسية.

وهي البرازيل والصين ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا والهند وإيران وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة تحت شعار بناء القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة.

قاتب هارت منتبم بنيو دلهي ويجمع هذا الحدث الذي يستمر اليوم من كامل أكثر من 1000 من كبار المديرين التنفيذيين ووزراء التجارة والقادة الماليين والمستثمرين العالميين ورواد الابتكار في مختلف القطاعات من الدول الأعضاء. وينظمه مجلس أعمال البريكس بالشراكة مع غرف التجارة والصناعة الهندية وغرفة التجارة والصناعة الهندية إيسو شونغ. وتعد هذه القمة الاقتصادية الدولية الرائدة بين الشركات بمثابة مقدمة تجارية رسمية لقمة قادة البريكس 18. وصف صندوق النقد الدولي الهند بأنه محرك رئيسي للنمو العالمي بعد أن نما اقتصاد البلاد بنسبة 7.8% في الربع الأول من السنة المالية الحالية. وأوضحت جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي أن هذا الأداء الأقوى من المتوقع كان مدفوعا بالخدمات والصادرات على الرغم من مواجهة الاقتصاد صدمة في أسعار الطاقة. اندلع حريق في مدرستين متجاورتين بمدينة بوكافو في شرق الكونغو أمس، مما أسفر عن مقتل 26 طالبا على الأقل وإصابة العشرات. وقالت حكومة مقاطعة كيفو الجنوبية إن 19 فتاة وسبع فتيان لقوا حتفهم، مضيفة أن عدد القتلى قد يرتفع. فيما يخص تأشيرة H1B، اقترحت إدارة ترامب إنهاء فترة السماح التي تصل إلى 60 يوما والتي تسمح لحامل تأشيرة H1B والعديد من تأشيرات العمل الأخرى بالبقاء في الولايات المتحدة بعد فقدان وظائفهم. وقد تقلص هذه الخطوة بشكل كبير الوقت المتاح لإيجاد صاحب عمل جديد أو البحث عن خيار هجرة آخر. صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة مرات في الأيام الأخيرة حول قضايا عالمية بما في ذلك الحربين في أوكرانيا وإيران، على الرغم من تصاعد التوترات التجارية بين البلدين. وصلت السفينة البحرية الهندية ميسور إلى ميناء لوموت في ماليزيا للمشاركة في النسخة الرابعة من المناورات البحرية الثنائية سامودرا لاكسامانا مع البحرية الملكية الماليزية. سيداتي وسادتي، من دلهي قدمنا نشرة الأخبار الثانية والأخيرة، وبهذا تنتهي برنامج الصباحية. مع عمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب توقيت المحلي للهند. فحتى ذلك الحين أستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها وطاب نهاركم هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنذله، نحييكم سيداتي وسادتي أينما كنتم، ونقدم لكم برامجنا المسائية. فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ محمود خليل الحوصري ما تيسر له من القرآن.

أيها السادة، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، وبعد ذلك نقدم لكم قوالي ثم التعليق وقطعا من الحمد أو المدح، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية ومن الأفلام العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 صباحا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار المسائية، ومعكم إقبال دانش. فنقدم لحضراتكم الأخبار الرئيسية. أولا نقدم لكم أبرز الأخبارين، ثم نقدم لكم تفاصيلها. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يعرب عن أمره في إجراء مناقشات إيجابية تهدف إلى تحقيق الرفاة العالمي، وذلك تزامنا مع تفافد قادة العالم إلى نيودلهي لحضور قمة مجموعة بريكس التي تنطلق غدا. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يعقد محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش مجموعة من القضايا ذات اهتمام المشترك. منتدى أعمال مجموعة البريكس يبدأ في العاصمة الوطنية، حيث وزير الشؤون الخارجية الدكتور جايشنكر يدعو إلى تعزيز المرونة والاستدامة والتعاون في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي، وذلك بالتزامن مع احتفال المجموعة بمرور 20 عاما على تأسيسها. الهند تجدد تأكيد عزمها الراسخ على مكافحة الإرهاب، وذلك في ذكرى 25 لهجمات 11 سبتمبر المروعة في الولايات المتحدة. في منافسات الهوكي تتغلب الهند على ماليزيا بنتيجة 1-3 لتتأهل إلى نهائي كأس آسيا للناشئين، يعني فئة الرجال، المقام في موكي بالصين. وفي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس تتأهل حاملة اللقب أرينا سابالينكا والمصنفة الثنائية إيلينا ريباكينا للمواجهة النهائية في منافسات فردي السيدات. الآن أنباء بقدر من التفصيل. أقض رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات ثنائية مساء اليوم في مركز بهارات مندابام في نيودلهي، وناقش الزعيمان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض التقدم المحرز في التعاون الثنائي في مجالات السياسة والاقتصاد والدفاع والطاقة والفضاء وتنقل الكفاءات والمهارات والروابط الشعبية. وخلال المحادثات تبادل الزعيمان وجهات النظر حول قضايا إقليمية وعالمية رئيسية ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك الصراعات في غرب آسيا ومنطقة البحر أسود. وجدد رئيس الوزراء مودي التأكيد على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لحل النزاعات، وأن الهند مستعدة للمساهمة في جهود السلام. وقد أهدى مودي الرئيس بوتين نسخة مترجمة إلى روسيا من كتاب تروكورال، وهو عمل أدبي كلاسيكي قديم باللغة التاميلية للشاعر والفيلسوف تيروفالوفار. وذكرت وزارة الشؤون

الخارجية في بيان لها أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي هو الرئيس بوتين رحب بمعرض الصناعة الدولي الروسي إينوبروم الهند. وكان الرئيس بوتين قد وصل إلى العاصمة في وقت مبكر من اليوم لحضور قمة مجموعة بريكس. اختتمت اليوم أعمال الدورة 79 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لجنوب شرق آسيا، حيث اعتمدت الدول الأعضاء إعلان ديلي بشأن الموارد البشرية الصحية الإنسان في الرعاية المتخصصة، إلى جانب اتخاذ عدة قرارات جوهرية تهدف إلى تعزيز الإنصاف الصحي وتقوية النظم الصحية وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وقد جمع الاجتماع الذي استمر 4 أيام وزراء الصحة وكبار المسؤولين الصحيين وممثلين عن دول إقليم جنوب شرق آسيا التابعة للمنظمة. وفقا لبيان رسمي اعتمدت الدول الأعضاء أيضا قرارات هامة تتعلق بالأجهزة الطبية ووسائل التشخيص والتكنولوجيا المساعدة ومرونة المرافق الصحية وسلامة المرضى وسلامة الدم والتمويل الصحي المستدام والقضاء على السل وتعزيز الثقة في اللقاح والإقبال عليها لدعم القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية. كما تقرر تمديد خطة الأعمال الإقليمية الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسي وفيروس العوز المناعي البشري والعدوى المنقولة جنسيا حتى عام 2030 مع تعزيز الجهود الإقليمية. استولى المتمردون الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران على جزيرة ميون الاستراتيجية الباقية في مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، وقد يشكل هذا الأمر تهديدا إضافيا لصادرات النفط السعودية التي تمر عبر أحد أهم الممرات المناحية التجارية في العالم. وقد أكد مسؤول عسكري رفيع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومسؤول حوثي نبأ الاستيلاء على جزيرة ميون، وهي جزيرة بركانية صغيرة وقاحلة تعرف أيضا باسم بريم، والتي تقع على بعد نحو 3.5 كيلومتر قبالة الساحل الغربي لليمن. وردا على ذلك شنت السعودية غارات جوية استهدفت المطار في مدينة المخاء الساحلية الاستراتيجية التي كان الهوثيون قد سيطرون عليها يوم أمس دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات. وفي وقت سابق دعت الحكومة الإيرانية إلى إنهاء الحصار الذي تفرضها السعودية على اليمن وأعربت عن دعمها لحلفائها الحوثيين. كما دعت وزارة الخارجية الإيرانية في أول بيان لها منذ دخول المتمردين إلى المخاء إلى العودة للمفاوضات بين السعودية والحوثيين. قدمت المفوضية الأوروبية اليوم رسميا مقترحا إلى المجلس الأوروبي لتوقيع وإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الهند، مما يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ هذه الاتفاقية الطموحة التي توصف على نطاق واسع بأنها أم الاتفاقيات. وفي حال مصادقة المجلس عليها ستصبح هذه الاتفاقية أكبر اتفاق تجاري يبرمه كل من الاتحاد الأوروبي والهند على الإطلاق. وكانت الهند والاتحاد الأوروبي قد أعلنا عن إبرام اتفاقية التجارة الحرة في شهر يناير في خطوة شكلت علامة فارقة وتاريخية في علاقاتهما الاقتصادية وتعاونهم التجاري مع الشركاء العالميين الرئيسيين. وفي بيان صحفي ذكرت المفوضية الأوروبية أن الاتفاقية بمجرد اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ ستعمل على تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق وخفض الرسوم الجمركية ومعالجة الحواجز التجارية غير الضرورية وإرساء قواعد واحدة مستقرة للتجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والهند. وصل الإيراني مسعود بزشكيان لانيودله إلى لحضور قمة بريكس لعام 2026، حيث كان في استقباله وزير الدولة

أولى للمباني والشحن والممرات المائية شان تانو ثاكور. كما وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نيودلهي مساء اليوم، وكان في استقباله في المطار وزير الدولة للدفاع سانجاي سيث. ووصل أيضا نائب الرئيس النيجيري كاشيم سيستيما إلى نيودلهي للمشاركة في القمة 18 لمجموعة بريكس. وصرح سيد جيسوال بأن الهند ونيجيريا تتمتعان بعلاقات وثيقة وراسخة ترتكز على روابط قوية بين الشعبين. التقت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان اليوم في نيودلهي بالنائب الأول لرئيس وزراء الاتحاد الروسي دينيس مانتوروف، وذلك قبيل انعقاد قمة بريكس لعام 2026. وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما ذكرت وزارة المالية أنهما بحثا فرص تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، واتفق على المضي قدما في المفاوضات المتعلقة باتفاقية الاستثمار الثنائية بحذف إرساء إطار عمل يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز تدفقات الاستثمار والتعاون الاقتصادي. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

أيها السادة، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية، والآن نقدم لحضراتكم قوالي من فيلم جودها أكبر وكلماتها خاجة ميري خاجة على لسان يا الرحمن.

0: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم قوالب اللغة الهندية، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: رابطة دول جنوب الشرق آسيا آسيان والهند تعززان التعاون في مجالات الزراعة المقاومة لتغير المناخ والابتكار الرقمي والأمن الغذائي. عقد الاجتماع البزاري التاسع بين رابطة دول جنوب الشرق آسيا آسيان والهند بشأن الزراعة والخابات في 9 سبتمبر 2006

29 في نيودلهي الهند. وترأس الاجتماع كل من السيد فرانسيسكو بي تيو لوريل سكرتير وزارة الزراعة في البلوين ممثلا لرئاسة وزراء الزراعة والغابات في رابطة دول جنوب شرق آسيا، ومعالي السيد شيفراج سينغ شوهان وزير الزراعة ورفاهية المزارعين في الهند ممثلا لجمهورية الهند. وأكد الاجتماع مجددا على أهمية التعاون بين رابطة آسيا والهند في مجالات الغذاء والزراعة والخابات باعتباره عنصرا عمليا ومفيدا للطرفين في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين آسيا والهند. أكد الاجتماع التزامه بتعزيز التعاون الدائم للأمن الغذائي والتغذية وسبل عيش المزارعين والتنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات والابتكار والبحث والتطوير والاستعارة الريفي ومرونة النظم الزراعية والحرجية. ورحب الاجتماع برؤية الآسيان 2045 مستقبلنا المشترك ورؤية مجتمع الآسيان 2045 من أجل آسيان مرنة ومبتكرة وديناميكية ومتمحورة حول الإنسان. كما رحب الاجتماع بإعلان قادة الآسيان بشأن رؤية الغذاء والزراعة والخابات نحو عام 2045 وخطة الآسيان القطاعية للأغذية والزراعة والخابات لعام 2026 و2030 والتي توفر توجيها استراتيجيا لقطاع مستدام وشامل ومرن وآمن يدعم سبل عيش المزارعين ويحمي البيئة ويعزز الابتكار ويسهم في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. تبادل الاجتماع وجهات النظر حول تداعيات حالة عدم اليقين العالمية على الغذاء والزراعة والخابات بما في ذلك تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية وتقلبات أسواق الطاقة والأسمدة والمدخلات الزراعية واضطرابات التجارة والخدمات اللوجستية وصحة النبات والحيوانات والآفات النباتية العابرة للحدود والأمراض الحيوانية. وسلط الاجتماع الضوء على العديد من الإنجازات البارزة التي تحققت خلال فترة التعاون 2021 و2025 ومنها البيان المشترك لقادة آسيان والهند بشأن تعزيز الأمن الغذائي والتغذية في مواجهة الأزمة. عقدت مهرجانات الدخن بين آسيان والهند في جاكرتا ونيودلهي عام 2023 والتي شجعت على تنويع النظام الغذائي والتغذية وزراعة محاصيل مقاومة لتغير المناخ. كما أطلقت في عام 2024 زمالة آسيان الهند للتعلم الحالي في الزراعة والعلوم ذات الصلة والتي توفر 50 منحة دراسية لدرجة الماجستير على مدى 5 سنوات لطلاب من الدول الأعضاء في آسيان. وأشار الاجتماع أيضا إلى التقدم المحرز في تطوير المبادرات التعاونية في مجالات الزراعة الذكية وصحة التربة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي للزراعة الدقيقة وتبادل المعرفة بين المزارعين. وينبغي أن يعزز تنفيذ مجالات التعاون الروابط بين البحث والابتكار والنقل التكنولوجية والخدمات الاستشارية والإرشادية الزراعية والقطاع الخاص ومنظمات المزارعين بهدف تزييق الفجوة بين تطوير التكنولوجيا والتطبيق العملي وتسهيل توسيع نطاق استخدام التقنيات في الإنتاج الزراعي. انطلاقا من هذه الإنجازات والتوجه الاستراتيجي الجديد لرابطة آسيان تطلع الاجتماع إلى اعتماد وتنفيذ خطة العمل
متوسطة الأجل للتعاون بين آسيا و

في مجال الزراعة والخبات للفترة 2026 و30، وستوجه الخطة الجديدة التعاون في 4 مجالات متكاملة: الحوار السياسي والأمن الغذائي والتجارة والاستثمار وسلاسل القيمة المرنة والتواصل المؤسسي وتبادل المعلومات والابتكار الرقمي وبناء القدرات والتعاون التكنولوجي والبحث والتطوير المشترك وتنمية الموارد البشرية وتبادل الخبرات بين المزارعين والمشاريع الريفية الشاملة. واتفق الاجتماع على أن تنفيذ الخطة الجديدة يجب أن يعطي الأولوية للمبادرات العملية والقابلة للتطبيق على نطاق واسع والتي تركز على المزارعين. وشجع الاجتماع مشاركة مؤسسات البحث والتعليم ومنظمات المزارعين والتعاونيات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية المعنيين حسب الاقتزاء. كما اتفق على تعزيز الربط بالأسواق وتسهيل الوصول إليها وتشجيع التعاون في مجال المعالجة ذات القيمة المضافة وتقنيات الحفظ وإدارة معبد الحصاد لتحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة قيمتها المضافة. وكلف الاجتماع كبار المسؤولين المعنيين وآليات العمل في رابطة آسيان والهند بترجمة الخطة إلى برنامج عمل متجدد موجه نحو تحقيق النتائج مع تحديد أولويات واضحة وتحديد الجهات الرائدة والمخرجات المتوقعة والجداول الزمنية ومصادر الدعم الممكنة. وشجع الاجتماع على التعبية الفعالة لآليات التمويل المتاحة بين آسيان والهند والموارد الوطنية التطوعية. واتفق الاجتماع على عقد الاجتماع الوزاري 10 بين آسيان والهند بشأن الزراعة والخابات في عام 2028.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

سيداتي وسادتي، والآن نقدم لحضراتكم مدح النبي صلى الله عليه وسلم باللغة الأردية.

دراسته في ديوبند انتقل إلى دلهي وعمل بالتدريس هناك بمدرسة عبد الرب والمدرسة الأمينية، وعاد بعدها إلى بلد كشمير حيث أنشأ مدرسة سماها مدرسة الفيض العام، ثم عين بعد ذلك شيخ الحديث ورئيس المدرسين بمدينة ديوبند. عندما قاب الطلاب بالحركة الإصلاحية ساعدهم وشاركهم في رأيهم، ولذلك ترك جامعة ديوبند وانهمك بجامعة دهابيل مع زملائه أمثال المفتي عادل الرحمن، مولانا محمد حفظ الرحمن، المفتي عتيق الرحمن العثماني، ومولانا بدر عالم، وأستاذ البروفيسور مولانا سعيد أحمد الأكبر أبادي، حيث قام بالتدريس هناك حتى سقمت صحته، ومن ثم عاد إلى بيته في ديوبند إلى أن وافاه أجله هناك سنة 1933 للميلاد. لأنور شاه رأي جيد في الهند حيث قال: لا فرق بين المسلمين والهندوس، فالوطن للجميع والكل سواء، والهند دار الأمان لا دار الاستلام. وخروج الإنجليز عن الوطن العزيز وجلاؤهم عنه قريب إن شاء الله. وكان رحمه الله يحرض الطلاب على مقاتلة المصالح الإنجليزية وكل ما يتعلق بها. لقد كان أنور شاه آية من آيات الله العظمى ونادرة من نوادر عصره، إماما في الحقائق والمعارف وفي التفسير والحديث، والعجب أنه يشبه بمشاهير علماء المسلمين من أمثال الغزالي والرازي وابن دقيق وابن تيمية وابن حجر العسقلاني. لقد كان درة من إقد تلك القرون المباركة، وهذا بسبب حافظته القوية وتبحره العلمي العميق. يقال إن العقل السليم في الجسم السليم، ولكن هذا القول لا يصدق على أنور شاه الكاشميري، والدليل على ذلك أنه قبل وفاته بأسبوعين وأثناء مرضه حضر إليه مدير مدرسة ديوبند الأستاذ القاري محمد طيب، وسأله عن أبي الحسن الكذاب وما يتعلق به من مراجع، فأجاب أنور شاه كاشميري: أنني أعرف 10 كتب، وتكلم عن تاريخ ميلاد عن أبي الحسن وعمره ووفاته بالطب، وقال إنه كذب حتى وقت النزاع الأخير. لقد كان أنور شاه كاشميري شاعرا كبيرا من الشعراء الفارسية والعربية، وقد بلغت أشعاره ما يزيد على 10,000، كما أنه كان يحفظ الكثير من الأشعار والقصائد لكبار شعراء هذا، وقد كان معظم كلامه وأشعاره تشتمل على القصائد والمراثي ومديح رسول الرحمة الإنسانية، وهناك نموذج مما أنشده: ختم النبوة والرسالة أنها بدأت به وختمت به لمعاتي، والأفصح الأمي أصدق لهجة ممن تكلم باللسان الضادي، وافى شهيدا منذرا ومبشرا من ربه بالوعد والإعاد، قد جاء والدنيا على ظلماتها والجهل والبوس على آقادي. وله صلة وثيقة بالعلامة الدكتور إقبال، والذي اعترف بأنه اقتبس الكثير من أفكاره في كتابه تحديد الأفكار المذهبية، والذي نقله في اللغة الإنجليزية من كاشميري.
وقد عجب أسيد رضا رشيد المصري الذي

0: ત્યારા દેવબંધ સનાતા અલ્ફ સનાતા સલાસતા અશરફ સલાસીન લિલ હિજરા બી મૌલાના મુહમ્મદ અનવર શાહ અલ્લદી નાકશહુ ફી કસીર મિન અલ મસાઇલ અલ ફિકહિયા અલ ઉસૂલિયત અલ ખાસ્સા બી મઝહબ અલ ઇમામ અશાફઈ મિસ્લ તહકીક અલ મનાત તનકીહ અલ મનાત વ તખરીજ અલ મનાત تشتمل أعمال مولانا كشميري على قسمين الأول ما ألفه وطبع في حياته والآخر ما طبع بعد وفاته بمساعدة تلاميذه أمثال مولانا السيد بدر عالم مولانا يوسف البنوري مولانا محمد رضا البجنوري ومولانا سعيد أحمد الأكبر أبادي ومولانا أنور شاه الكشميري وقد ألف عدة مؤلفات باللغة العربية في مختلف العلوم الإسلامية والآداب العربية أهمها خزائن الأسرار وفيض الباري على شرح صحيح البخاري ومشكلات القرآن وعقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام العرف الشاذ على جامع الترمذي نيل فرقدين في مسألة رفع اليدين كشف الستر عن صلاة الوتر فصل الخطاب في مسألة أم الكتاب ورسالة منظومة ضرب الخاتم على حدوث العالم وقد مدح شيخ الإسلام المغفور له الإمام محمد مصطفى المراغي مؤلفات أنور شاه وخاصة حينما قدم أنور شاه الكشميري رسالة مرقات الطارم لحدوث العالم إلى الشيخ الإسلام الإمام محمد مصطفى المراغي المصري فعلق عليها بقوله لقد تحيرت من دقة نظر صاحبها وسعة صدره بهذه العلوم وقد كان لي رأي في مسألة كلامية ظننت أنني لم أسبق إليها فرأيت الشيخ محمد أنور شاه الكشميري قد سبقني وأنني أفضل هذه الورقات مع هذا الكتاب مشيرا إلى كتابه موقف العقل والعلم مما تقدم يتبين لنا مدى تعمق مولانا محمد أنور شاه الكشميري في العلم والدين الشيء الذي يجعلنا نضمه إلى صف المشاهير والعلماء من أبناء أمتنا الإسلامية هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: سيداتي وسادتي قدمنا لحضراتكم حديث اليوم والآن ننتقل إلى حلقة جديدة وهي حلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية فأولا نقدم لكم أغنية جميلة هندية من فيلم مغري أعظم وكلماتها موهي بانغهت بي على لسان لتا منغيشكر

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الهندية، والآن نقدم لحضراتكم أغنيتين جميلتين عربيتين. فأولا نقدم لكم قلبي عليك.

0: فرن.
1: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أغنيتين جميلتين عربيتين، وقد حان وقت نشرة الأخبار مو بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم الأخبار المسائية بالإيجاز. عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات ثنائية مساء اليوم في مركز بهارت ماندابام في نيودلهي، وناقش الزعيمان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض التقدم المحرز في التعاون الثنائي في مجالات السياسة والاقتصاد والدفاع والطاقة والفضاء وتنقل الكفاءات والمهارات والروابط الشعبية. اختتمت اليوم أعمال الدورة 79 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لجنوب شرق آسيا، حيث اعتمدت الدول الأعضاء إعلان ديلي بشأن الموارد البشرية الصحية، يعني الإنساب في الرعاية المتخصصة، إلى جانب اتخاذ عدة قرارات جوهرية تهدف إلى تعزيز الإنساب الصحي وتقوية النظم الصحي وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. استولى المتمردون الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران على جزيرة ميون الاستراتيجية الباقية في مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، وقد يشكل هذا الأمر تهديدا إضافيا لصادرات النفط السعودية التي تمر عبر أحد أهم الممرات الملاحية التجارية في العام. قدمت المفوضية الأوروبية

هي اليوم رسميا مقترحا إلى المجلس الأوروبي لتوقيع وإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الهند، مما يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ هذه الاتفاقية الطموحة التي توصف على نطاق واسع بأنها أم الاتفاق، وفي حال مصادقة المجلس عليها ستصبح هذه الاتفاقية أكبر اتفاق تجاري يبرمه كل من الاتحاد الأوروبي والهند على الإطلاق. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.